0: كلو الهتي أن سآقي قليل أون أو كتعشت أعشى كلو الهتي أن سآقي قليل أون أو كتعشت أعشى كلو الهتي أن سآقي قليل أون أو كتعشت أعشى
1: الله أكبر.

قُصِفَتْ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ لِيَوْمِ الْفَصْلِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ